وقني بيجين طاقية وقني بيقال لبوت فرس وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني كاقي